بوحة مشتالك وهزاو لروحة عاكي لوكو مفولة زاو لروحة نقوى بنعان دائرة نجيار مشتال زاو

سلام سلام كمي كرنيخوم عمل عالم اتركبو كبرانن كبراتن سمعتنا فلايد ما اب حاجر كندا اونتاريون كوابيان اتركبو ايرتراوين ازي ايري ويف اف ام راديو ايري ويف اف ام راديو اب حاجر كندا كاب اونتاريو وترو سنبت سنبت بي اقوزاترا ايسترن ستاندارد تايم كاب ساعة سلستك ساب ساعة اربعت دحرمات ريزفنو ماري ዘናጋይ ከምኡን ኣብ ካናዳ ንዝነብር ሕብረተሰብና ዝጠቅም እዋናውን ሓቀኛ ዝኾነ ሓበሬታ ዝስንቕ ሰሙናዊ መደብ ሎሙን ከም ወትሩ ኣብቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ማሕበራዊ ህይወትና ዘተኮረ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ መደብና ድማ ምሳና ክትፀንሑ ብክብሪ ንዕድም መደብና ብናይ ገዲም ድምፃዊ ኣበራ በየነ ትዝክሩ ዶ ዘርእስታ ጥዕምቲ ባህላዊት ደርፊ ንፍልም ኣለና ተስተማቕርዋ ድማ ብክብሪ ንዕድም

0: خبركم كم سمعتنا زغط المدابي قال محتد غون في كندا زوبا أونتاريو كتما كيتشنر مزنا برو كلتا نفعات هزانات قال محتد أكاينا نيرنا زحالة فسمون أبقى داما يكفالنا مس هزان يوتام يوناس أكاي دام مبارا يفرلت هزان يوتام ودي شعات عمد كوينون مسايين أي عيني دكتور كخون قون قون دما تتسواتاي كحسو أغري كخون دليتن تمنيتن كمزلوو غالي تولا نيرو هزان يوتام أب علمنا كاب زركبا هاجرات ناي كلن رأس كتماتات سبو جيرو يفلتن نحناون ننستو سنة حاتت نايو حتوتات بقبو ملي سولنا رأسيو نزوباتات كتماتات ارترا كمون نبهرات ارترا قلي سولنا نيرو ناي لومي هزان تمهاراي ناي تباح دكتور هزان يوتام يوناس اغنى دريتات كاسميرو ابز برخي قودنا هيوت يرخي غنى كنبلو نفتو نلوم دما مسنيشتي حو هزان يورام يوناس زغبرنا يوك على محتت كنا أربالكمينا حابيرنا نكتاتلو
1: من شنقا؟
2: يورام يوناس
1: يورام يوناس نفو جي كندك في تمهار
2: هذا
1: ودي أنا كنت جدا نا هذا ودي أنا كنت كيتكا انت هاي تمهار بيت مرتين
2: ماتسي
1: جيم
2: في جيم
1: ماتس
2: Social Studies Music
1: نيشتي زين تمهار مالتي هرّي يورام يوناس جي تمرتي كالاي بطي كالاها حجين غطالي انت هتتبوت دلي
2: انجينيرن فوتبول بلير كوكوانيا ناكوصو
1: كنت كتاتل تفتو نمن تفتو
2: ميسين بيلي
1: اوكي وانت علمت كتاتلك هجي زحلتا اوكي كمين يرو
2: سبونيرو
1: من وسيد وانجا
2: سبين
1: وسيد وانجا وسيد سبو كندي بغندي
2: هذا زيرو
1: اوه اوه اوه تي واي ترو ددر
2: نيوجيرسي
1: ابتي شلمات شلم كله ريها تخطاتيلك من نيرو
2: اسبانيا ارجنتينا
1: ما راح تهاجرات عبو شلمو ريها
2: دونالد ترامب
1: FIFA President.
2: Mexico.
1: Marcandel. Espanya. Yeah, it's a lot. Haji, Tahatil Katabu, your Kamalati. Messi, what were her?
2: Maradona Hatfutu.
1: Okay, it's a ball. Grat, I'm not filter. Oh, can they have Gratal?
2: 97.
1: Me, it's in Tesam Shwat. Okay, capital city filter.
2: Yeah,
1: next. Ski Naimed Naimed Tabit.
2: Canada.
1: Ski Tifalto de Garani.
2: Argentina.
1: Buenos Aires. Bravo. Canada.
2: Canada. Ottawa.
1: Ottawa. All right. Got it.
2: US, Washington, D.C. Mexico City. Panama City. Russia, Moscow. Eritrea, Asmara. Ethiopia, Addis Ababa.
1: Got it.
2: Uganda, Kampala.
1: Bravo.
2: Portugal, Lisbon, Spain, Madrid, South Korea, Seoul, Japan, Tokyo, Australia, Canberra, Austria, Vienna, now UK, London, Denmark, Copenhagen, Czech Republic, Prague, Italy, Rome, Sudan, Khartoum, German, Berlin, Belgium, Brussels.
1: Fakut?
2: Yes.
1: Betegunya?
2: هادل كنتا سلستا أربعة هاموستا شدستا شوآتا شمونتا تشاتا أسرتا أسرتا هادل أسرتا كنتا أسرتا سلستا أسرتا أربعة أسرتا هاموستا أسرتا شدستا أسرتا شوآتا أسرتا شوآتا أسرتا

ازي خبركم سمعتنا ازي اقدمكم كتكتاتلو صنحكم قال محتت مس حصان يورام يوناس استقايد نيرو نزوم كلت حصانات دقنا يوتام يوناسن يورام يوناسن بسم سمعتي نمسغنو عبيلنا ابزي بتصح بتصحلنا إلنا دما سناي تمنيتنا نغلصلهم دخونو خوينو يوتام مالت بقوانقوا هيبرو اغزيابهر فصوميو مالت كخونن كلو يورام مالت دما اغزيابهر لؤول ايو مالتيو زغتل مدبنا دما مسكالو تصانات دقنا انكايدو قال محتيت كنقرب لكم مخانا اقدمنا خنحبركم نفتو ازي غاتامي اب كندا بفلاي دما ابزوبا اونتاريو نزنبرو فلوي كلت ويتو هبو ناي سنطبب انزلوم موخا حساباتهم بقوانقوا تغرينيا كغلصون زغلو بقربات فلطو مصانات انتدا حاليوم اب ويب سايتنا ايميلنا ويون امناي واتساب قطرنا ملخطتاتكم كتسدولنا تخليهم ناب زغتل مدبنا قدمي مسغغارنا بذات صعب ناي دمصاوي موسى برهه مساي مفر زرستا درفيك تستمعرو بخبري نعدم

0: زي خبركم سمعتنا زغطيل مدبنا زورومو هاجركا زبل مدب كوينو زي مدب زي نختماتات حوسي كتماتاتن عدتات هاجرنا كبحر بجلفا زلالي مدب يخون نتوم تفلطوم الزخاخري نتوم زي تفلطو دما ممهاري من تخون زدالو مدبيو أبزح لفا مدبنا أم من قدي كرن بارونتو نزركبا حسرت حد عدتات حوسي كتماتاتن ألا لناكم من بارنا يذكر لو من بار أم من قدي بارونتو أم حجر نزركبا عدتات حوسي كتماتاتن عبيتي كتماتاتن كن الليكمينا هاي تغتاتلو كبارونتو ناب من قدي أم حجر قزنا كن كيدن كلنا تافلما ان رخبا عدي عد غشيا كب عد غشي بمغتصال قوني حليفنا دما هاي كوتا نبزح هاي كوتا كابس مرا 300 كيلومتر رحكات تركب كبارونتو دما 7 كيلومتر رحكات تركب قعزونا كاب هاي كوتا بمغتصال ألبو حليفنا دما تسني نبزح تسني مبل الرابعيتينا إرترا زعبيت كتما كوينا مدراويت ودب إرترا تباهيلاون تفلت زي كازي عمور نقداوي نتفتات زكايد الله كتما بمخانا جدان إيش كمون عدي تعدا وركي تباهيلاون تفلت ابتسنيك وربا عرفنا فول مسلحنا بلعنا برقو خبدنا ألسليسنا بجنجبل زتدالو بون تزناقعنا قعزونا بمغتصال علي قدر نقطو حرشا بروجيكت علي قدر أبقزي مقزات تطليان زجمريو مهرتي توت دما زيادة يفلت كاب علي قدر بمغتصال قولج نعطو قولج حليفنا دما أم حجر نبتصح أم حجر أبدوب معراب إرترا أوسن رواساتي تدوكينا تركب كتماعي أبدوب نا إرتران إتيبيا سودان دما تركب كاب أم حجر بشنخ سودان مستسقر 13 كسلان تركب بشنخ إتيبيا مستسقر دما حمرا تعطو أركس كبرات سمعتنا أبكت سالي مدب زرو مهاجركا نخالوت كبابتات هاجرنا كتلاليكم يا تغتاتلو
1: زورا مو هاجر کا